0: أما والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبع